كرة أسري مغربية ويمية وعشرة آية بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسري حمد علينا من أمجر الله من أمجر الأقصى الذي